سكينة أنا ومان رسانا أكركبوا أنا نقوكم من هلي أو السلام عليكم نعم السلام عليكم شو سواهم تريسي يقول السلام عليكم بكما هو الدولة كل شطرة شاتيري